ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي

0: بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق للمو منا كثن تامك لابار سوء أصحاب الكافي بالحق لابار نغتي والنبابك كنت تكنت إنهم فتية آمنوا بربهم للسوء أنس سمارين زرع سماري آمنوا بربهم ودن سكي إيمان لأبنجي دسو الله يتوزيدناهم هدى كمك كالا متسريا.

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ

0: ولن تفلحوا إلى الأبد.
1: قالت وكذلك بعثناه كما هكا نكون مسلم كفرك بسيدة دبرتي يتساءلوا بينهم دنسوا تنبيزوا ننسوا كأن سنقولن داما شريكي سيوا أتنبغى واتو فضربنا على آذان في الكافة سنيدة أبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحطى لما لبسوا أمرا وكذلك بعثناهم عنك يتساءلوا بينهم دنسوا تنبيزوا ننسوا. قال قائل من ديوني ما يتنبيع لدى تجون سيتي كان لبسهم شموي برسم قرانا ومكيني an gane ko karo sai wani tashi cikin suka ce labisna yawan a bada yau amma na zamanin yi ne sai muka yi ko rabin yi ne an gane ko karo sai wani cikin suka ce rabbukum a'lamu bima labistum kai Allah ne kawai ya san ko awana muka yi shi ma na san ba ta yi fani da yawa na ganin an kai yi ne ko rabin yi ne ko kashi ɗaya bisa uku ko kashi biyu bisa uku dai a'lamu an Allah da ke fi sani. Da haka dai sai kafin ba wannan ne mai muhimmanci ba a neman wani abinci ba a so a hada kun biyu wani kisan hadisi ilil madina ko aika ɗaya daga

0: in ku bi warikikum da wannan azurfar da ku wato akwai nauyin su a lokacin da suke da azurfa warikikum azurfa hadihi wannan azurfa ya yi madina ya yi cikin gari falyanzur ayyuha azka ta'ama ya lura ya duba ya ga wani abinci ne ya fi tsafta wani abinci ne ya fi kyau to shine suka ce azka din suna nufin a neman musu abinci na dangin kayan halal kar a je a nemo abin da an karanta musu a cikin shari'a فليأتكم برزق منه إذا هذا يأتي بها بنت من بيكو يكاو برزق منه ولا أرزكي تشكين سبعنا يطابوا بنت دا بنت ما أرزكيني روسا ما أرزكيني سليما أرزكيني دلو بسم بأن الله يجب أن أكون نفس أميني أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلب نظير تجلي دكونا أرزكين سماء أرزكين كتا أرزكين روى أرزكين سياوة ومية أرزكين رزقا للعباد لا تكتها روى ولكن ما نقولك أرزكين أكي سياوة ونزيك إليك wani ne da ga wuce kawara ba su gina rizikar lil ibadi wa ahli nabi ibn da sunna da ka sun ce a samu rizikun minhu abin rizikin minhu ya ka mana wani yanki na abin cikin da abin kuma arziki ne wani ya talaffa amma ya ba hankali wajen bincike kuma ya yi tako a hankali kar a gane shi duk suna ganin mutanen sa na da tsara mutun da sai hijira kar a kama su a mai da shi wallahi shiran da bikum ahada kar ya yi da yayi wani motsi ko magana da zai sanar da wani a gane ni kine la yusiran nabikum ahada kar ya sanar da wani game da ku wanda duk za a tura ya tafi a hankali innahum in yazharu alaykum su fa yakun ku dinin ku in sun gane ku in sun ci galaba akan ku shine in yazharu alaykum in sun ci galaba akan ku suka kama ku yarjumuku to abin da za su yi ku shine za su je da ku aw yu'idukum bi billahi ko su mayar da ku cikin addinin ku na gargajiya walan tuflihu idan abada a irin wannan hali kuma ba za ku taɓa rabota ba har abada in sun mayar da ku addinin gargajiya Allah ya
1: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu, duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum wanda yake gabatarwa a masallacin makarantar School of Nursing dake garin Bauchi. Shirin da wani bawan Allah ya dauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Amin. Sayin Kabir mun jibar nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. To insha Allah Allah akan darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin surat Al-Baqara.
2: Na'am.
1: Karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta 231. Mm. Idan ta shafarkan aya ta 231 da daya, ina mana jagoranci. To sai Allah ya ce.

0: يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: الله يتي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الله يتي هكذا نموك سوء قرد ونن القرآن أبي كرنتاوا. الله يتي اشكي الله ربشي وصرفنا فيه من الوحيد أي كررنا فيه من الوحيد. الله يتي سيموك يتمين يتبياني جميل من القرآن كذا. Idan mutum ya aika kaza kaza akwai sakamako kaza in mutum ya yi mugun aiki kaza akwai sakamako kaza wasarrafna fihi min al-wa'idi la'allahum yattaquna Allah ce ko bayi da su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah aw yuhdisu lahum zikran ko kuma ya fara musu da wani wa'azi ko tunatarwa idan sun ji Allah ce su tuna wani abu su gyara wa kansu to amma in dai Qur'ani bai nusar da kalmai zai nusar da kai ba فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ثم تقول الله مكياي بكوتي الله شي كراتو باسكو يا ينسى انا كراتو ني هبا ايكي با ولي ادن بوري ديوا اتكن كرا دوك ادن دكا كرانتا ان با ايكي لا غير شي با والله بني انفاني
2: الله اكبر
1: بني انفاني كرا ايها الكريم كي شي كراتو شي ني مي كراتو ني ايكي لا ادن ادي كرانتا وانت ادن كرانتا دي شي ايكي لا ادن دي كرانتا Allah ya samu dace. Allah yace wa man yaf'alika duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki na rike mace domin ya cutar da ita faqad zalama nafsuhu Allah yace hakika ya zalunci kansa wala tattakizu ayati llahi huzwan Allah yace karfa ku ayoyin Allah abun isri karfa ku dinga wasa da ayoyin Allah yace a ruma ku tsaya Allah yace a tsaya ku ruma wala tattakizu ayati llahi huzwan Allah sai karfa ku mai da ayoyin Allah abin wasa. Karfa Allah na karanta muku ayoyinsa, ku kuma kuna can kuna abin da kuka ga dama, ba kun yi wasa da ayoyin ba, ba kun dauke su sa gara sun kariya ba. Allah sai wallahi tattakizu ayatullahi huzwa. Karku ri ayoyin Allah a matsayin abin iskiri abin wasa. Allah sai karku dinga wasa da ayoyin Allah. Idan Allah ya gaya maka doka, to dokar ka kiyaye ta. Duk yadda kaga wannan son ka a duniya ya kai yadda Allah yake son ka duk dokokin nan ba soyayya da kunar bayan sai sai saukar mana da shi ba
2: Allahu akbar
1: za mu zo mu karanta nan gurin har danka za a gaya maka abin da zaka dinga yi in zaka shayar da shi to Allah ba ya san haka ba in kaga yadda Allah ke karanta da mu alqur'ani kai ka san Allah ya fi ka san danka
2: Allahu akbar
1: duk wata doka sai kaga ana nuna maka yadda zaka yi kar ka cutar da shi kar ka cutar da shi a ce ma danka kar ya cutar da kai to haka alqur'ani yanzu yana haska mana inda zamu duniya rayuwar sarsa Allah yace wala tattakilu ayati llahi huzwan kar ku riki ayoyin Allah a matsayin abin izgili wa kuru ni'matallahi alaikum Allah yace ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kai Allah ke kuduma ni'imomin da Allah ya wurare da yawa yake ce a inda za ku ce za ku irge ni'imomin da Allah ya barasu that's you Allah alladhi khalaqa samawati wal ardi
0: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واليوم الآخر.
1: الله
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
2: الله يتي وإذا طلقتم النساء الله يتي إذا كنسكي ما تنكو ربوا يا غاغرا يزكم أنسى مرقوا سكان المأورتا فبلغنا أجلكم لكم السككين كرشين إدرسوا معنا دب الأري والإدرسوا الله يتي فلا تعبلوهن أي يمكننا أزواجهن أي لا تملقوهن أي يمكننا أزواجهن التي يقول إيه كوني كركوهن سو أولي مذاجنسو إذا ما تكن سكي

أوسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن

عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب

ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان.

كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً.

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت.

ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتي

الْجُنُودِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

يعني في التفسير هو مثل بأمثال الذنوب والمعاصي والخطايا إذا فعلوه العباد ماذا سيحصل؟ سيظهر الفساد والمشاكل. فقال المراد بهذه الآية الكريمة كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة وهي الطاعون، وذلك بسبب المعاصي التي تقترفها البشر. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، وذلك بسبب المعاصي الذي يقترفها البشر يعني الإنسان ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي في الدنيا كي يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن المعاصي فتصلوا أهوالهم وتستقيم أمورهم. أيها الأحبة في الله، إن للذنوب آثار وعواقب عظيمة كثيرة، تعالوا معي أذكر بعضها إلى مسامعكم الكريمة. الأول من تلكم العواقب والأسباب التي بها تظهر الفساد والأمور التي تنكرونها. الأول منها أيها الأحبة في الله حرمان العبد من التوفيق والطاعة بسبب الذنوب، تهرب

كسوة في القلب حتى لا يتأثر بالمواعظ ولا يلين لذكر الله. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أيها الأحبة في الله، ضيق الصدر والهم والغم، وإن كثرت الأموال وتوفرت أسباب الراحة ومع ذلك الضيق والضنك والمشاكل والهزن والغم والدهشة والوحشة وكل قلائد القلوبية. الأمر الرابع أيها الأحبة في الله، محق البركة في الأمر والرزق، محق البركة في العمر وفي الرزق وفي الأهل وفي الولد وفي الأشيرة والصوبة. الله يمحق البركات في كل هذه المذكورة. ثم الأمر الأخير الخامس، نزول العقوبات العامة وانتشار الفتن والمشاكل والخوف، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله.

0: ni ta 97.3 a zangon FM Rama radio.
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Umar Abubakar Rijal Lemu wanda Right Honorable Aminu Suleiman Goro Foundation wato cibiyar alheri ta Right Honorable Aminu Suleiman Goro ta dauki nauyin kawo muku. Ayi sauraro lafiya.
2: A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الايام بلياليها اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى اتقن من ساده انكم سرق الدراسه وعمل امه من رعنا ثلاثه 23 رمضان نهي كارمان زو الله صلى الله عليه وسلم لما هي فسد من مكة زوى مدينة شكلا جمهوري دقيه بدا 45 وان دي دي دي دبيع وتوهده نامي لادية 20 كالندر الباشي دومينشي دبا دتراتين تفسير للتافع على القرآن بكم فهمت المعنى من سددي برغدو muna cikin suratul an'am sura ta 6 ya mutashi akan aya ta 84 a'udhu

وكفرا علينا ونوحا علينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم

علينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. بعد أن ذكر تعالى ما أعطى إبراهيم خليله من القوة من الحجة وقوة الحجة والغلبة على أعدائه، ذكر منة أخرى من بها عليه، وهي أنه وهبه إسحاق ويعقوب بعد كبر سنه إسحاق الولد ويعقوب الحفيد، وأنه تعالى هدى كل منهم الوالد والولد والحفيد. وبنده تبارك وتعالى بايا أنبتئنه دبر مير النبي إبراهيم عليه السلام بكيد كاوا بمناظرة تتوناوا بهجوجي تالد شيكاي بكما أنك عندك تكون بسكي إيمان بشيك